بزي نا ايريتوريرو بروغرام زم حلالف كاب سي جي اس دبليو 90.9 اف ام كل جزي سنبت كاب ساعات عسات تغلطي سكرت على حرد هي قطريو You're listening to the Eritrea Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12.